0: جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: بنتي kita baca lagi 10 ayat 101 sampai ayat 110. Boleh buka Quran di phone masing-masing.

إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس

حمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

من الكفر والفقر أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ذكر أخير ذكر ke-20 yang Nabi sarankan untuk umat di akhir zaman ini baca zikir ni dan jangan tinggal sekali-kali kata Rasulullah. Nabi sangat sarankan untuk kita yang hidup pada zaman mencabar ni zikir ke-20 ni. Kita baca sekali je. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata 'ala ar-rusht wa as'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ubah sikit dia terbang habis kata ila ubah 15 dah dah sini bukan ubah ha itu lagi okeylah terima kasih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. Syukur pada Allah Subhanahu Taala. Sebelum tu saya alu-alukan kedatangan semua tetamu pada 27 Jun ini, 2026 dalam